يا بنتي معي انا خطو ديال والله يا عم انا طرت بس الجواب تعاني لي خبر لتج اجي مسخن انا نوجلين من انقيك ايب تطر خلت جواب اتلتا انا سخني خبر لتج اجرم الاسي معي